0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Эрликиш мәхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 9:23 минут.